0: سلام سلام كبرى سمعتنا ناي على تسلس مدبنا جميرو لو باجت فيدرال منغستين خلتش عن عسطر تشعتن لعلي خلتنا تبي سلسة تريليون برتحاتي تو كيدان إرتران جبسن أبزوباك أرنا أفريكا زهلو تسلوا سوماليا ويدانياك عس أغري نوانج عالم ناب أمريكا كياتو تخلقلو
1: نسدت زي كونس أب وانج عالم كداني وكيدو زحالفة وانج أفريكا سعيو بعلي بلوس داني أفريكا تواهيلي
2: تسفا أي تغرط نحنا كم سموالاوين كندك فاكاينا
1: نوويلو زقاد مانا غرايكونا قل اتزيادا زحزني
0: حد سارت زيناتات وونا

0: ኣለውና ሰናይ ፀንሒት። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ንዝቕፅል በጀት ዓመት 2019 ንፌደራል መንግስቲ ዝውዕል ልዕሊ 2.3 ትሪልዮን ብር ባጀት ተፅዲቑ። ሎሚ 2018 ኣብ ዝተኻየደ መበል 56 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝቐረበ በጀት ድሕሪ ሰፊሕ ዘተን መትዕረራያትን እቲ ረቂቕ ባጀት ናብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ክሓልፍ ብምሉእ ድምፂ ፀዲቑ። ንስሩዕ ወፃኢታት፣ ካፒታል ወፃኢታት፣ ንክልላዊ መንግስትታት ደገፍ ከምኡ እውን ዘላቂ ልምዓት ንምት ግባር 2 ትሪልዮን 339 ቢልዮን 268 ሚሊዮን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ጸዲቁሎ። መንግስቲ ፌደራል ንበጀት ዓመት 2018 ዘጽደቆ 1.93 ትሪልዮን ብር እዩ ነይሩ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በጀት መንግስቲ ፌደራል 2019 ኣብ ኣፈጻጽማ ባጀት 2018 መበገስ ገይሩ ዘተዳለወ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ መጻኢ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ኣንፈታትን ዕላማታትን ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጢ ከምኡውን ብመንፅር ፋይናንሳዊ ዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈታት ዝተመደበ ተልእኾን ሓላፍነትን መንግስቲ ዝቐመጦ ሽቶታትን ንምዕዋት ዘድሊ ወፃኢታት ብምግምጋም ከም ዝተዳለወ እውን ጠቒሱ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ ማክሮ ኢኮኖምያውን ፊስካላውን ማዕቀፍ ካብ 2019 ክሳብ 2023 ከም ዝዘተየ ብምምልካት ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ካብ ዝትግበር ጀሚሩ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘጋጠሞ ብድሆታት ሰጊሩ መሰረታት ኢኮኖሚ ተጠናኪሩ ኣሎ ይብል። ብተወሳኺ ባጀት ዓመት ፌደራል መንግስቲ 2019 ኣብ ቁጠባዊ ፅገና ዝተረኽበ ዘተባብዕ ውፅኢት ኣብ ምቕፃል ከምኡውን ኣብ ቁልፊ ማክሮ ቁጠባውን ፊስካላውን ድረቑ ኣሕታት ብምምርኳስ ዝተዳለወ መበገሲ ባጀት ከም ዝኾነ እውን ኣመልኪትሎ። ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣብ ታሪኩ ክብን ለጠቐን ክብል ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን እናዓሞቕ ይኸይድ ኣሎ። ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ዘባዊ ጉዳያት ኣብ ሓደ መርገፅ እናሓዛ ክመፃን ኣብ ሓደ ደንበ ክስለፋን ተረኣየን ኣለዋ። ብፍላይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪቲ ንኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶርያ እናሓርፈፈ ድሕሪ መምፅኡ ማዕረ ማዕርኡ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እናተጓጓሓረ ድሕሪ ምኻዱ እቲ ዘባዊ ኣሰላልፋ እናነፀረ ክመፅእ ተራ እዩ። ኣክሊሉ ፀጋይ ተወሳኺ ኣለዎ።
1: ክልቴን ሃገራት ኣብ ርእሲቲ ዘለዎን ክልታኡ ርክባትን ምትሕጋዝን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳን፣ ሶማልያን ቀይሕ ባሕርን ብወግዒ ሓደ ጽኑዕ መርገጽ ሒዘን ክጓዓዛ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ። ኣብ መያዝያ 2023 ዝተባርዐ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት ዝዓደመ ተረኽቦ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብፅን ኤርትራን ጸግዒ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዛ ይፍለጥ። እዚ ሓበራዊ መርገፂአን መልክዕ ንሓዘ ዝመፀ ድማ ድሕርቲ ኣብ ሓምለ ዝተኻየደ ዋዕላታት ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኣብ ካይሮን እዩ። ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከበን ሃገራት ኢጋድ ንጉዳይ ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ብዝብል ኣብ ሓምለ 2023 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኣፍሪቃዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንምእታው ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪበን ነይረን። ኣብ ሳልስቱ ኣብ ካይሮ ብዝተኻየደ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ግብፂ ድማ ኤርትራ ትርከበን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክሳተፋን ከለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ብስም ዓቃብ ሰላም ዝግበር ምትእትታው ኣብ ሱዳን ከም ዝነፅእ ገፍሊጡ። ነዚ ጉዳይ ድማ ግብፂ ከም እትድግፍ ብምግላጽ ሓድነት መርገፂአን እናተጋሃደ መጺኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ጎድኒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝድግፋ ተረእየን። ባሕቲ ጥሪ 2024 ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ መዘክር ምርድዳእ ብምፍራም ንሶማልያ ግብፅን ጅቡትን ኣቆጢዓ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ብቕሉዕ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበት ንልኡላውነት ሶማልያ ዘለዎ ደገፍ ግን ኣርኣያ። እቲ ኢትዮጵያን እታ ናጽነታ ዝኣወጀት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ዝፈረሞ ስምምዕ ኢትዮጵያ መቆም ሓይሊ ባሕራ ዝኸውን ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገማግም ባሕሪ ን50 ዓመታት ክትረክብ ኣምሳዩኡ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦን ካብ መንገዲ ኣየራ ገለሚታዊ ብፅሒት ክትህባን እዩ ነይሩ። ነዚ ምዕባለ ንልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማልያ ዝግህስ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝተቆጠዐ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብቲ እዋን ብፃዕቒ ናብ ግብፅን ኤርትራን ክገይሽ ተራእዩ። ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምርካብ ብዘካየዶ ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ካብ ኤርትራን ግብፅን ቅልጡፍ እወንታዊ ግብሪ ከም ዝረኸበ ይዝከር። ኣብ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ርክብ ሰለስተን ሃገራት ድማ ስሉሳዊ ኪዳነ ፅኒዐን። ግብፅን ኤርትራን ንልኡላውነት ዓባይ ሶማልያ ዘለዎን ድጋፍ ብምግላጽ ወታደራዊ حجز كمز جبرة تجلسوا كأيح بحري إثيوبيا حتم إتو بحري أبزل على تلو دحرم الصوماليلاند بغتتا نودبات إيرتراز النس أسر مجلس تات كتسمع جميرة كدامي مينستر أبي أحمد أبتكم تي كل تشحن إسران سلستن نبايتو هاجروب ذهبوا مجلسي إثيوبيا أب كأيح بحري أفدق جناي مركب زلوا تاريخويك بول حتو داغماي كرر اللوو دحر موالوك ساب حزي بستفلالي من قدن سبا سلطانة نيقض سلالو إرترا نزيب بستفلالي سبا سلطانات إثيوبيا كوهاب سنح مقلت ستات ملاش كتبالو كم سنح الزكاريو جبس أون نلو لون نتن جزأت واحد نتن إيرترا نمدق قفز اللوات إنه توفينت بتدقى جام الرجاجة أبزحلف وان رئيس سياس ناب جبس أبزبز حلو نحمش تم علتات أدتون رئيس السيسي نزم رجس إذا جملو مينستر قدرت وصع جبسي بدر عبد العطي أو حدار كل تشحن عسران حمشتن مسمن قستوا من رخ بزهان سعود عرب العربي أبز جبروك على محتد جغرافي ودسب قيرو زي كل ملوك كتاو فرديو إثيوبيا دما كسب مسأت ألم ودب ألو خوينا خدس أني حبموال نيتيوبيا قبرة ملسيهبو أبزحل فميازيا كدامي مينيستر أبي أحمد ناشتو هاقرات زوا قرن أفريكا بزلوان عقم ترايت ساتتاقيح بحرن متساوو باب إلمن دبن محلاو عقم كمزي بلنن زدما نسلامن نقدع علمن حدقا كمزلو مجلسيهو نيرو أبزي قد دايقن إيرتران جيبسن ساتتاقيح بحري نتن أبت بحري زلو هاقرات ترايز ملكات زبل حبراوي مرقس إنك قلت أسانحن بزي كازي جيبسن إثيوبيان أب قد داي ماي أبباين عبي قدب هداسن غنا زي تفتح قرقس زلون كوينن جيبسي يقبا أني يتبلو ربحاتات نموحاس بزخونا يخون مقدي أب لعلي إثيوبيا ساقط خطفتر كم تدلي إز قلت بزيد ما أب رأسي تيمس قروابت هاقرات كابزهلو أكت تاوكل التاور كواتن ربحاتاتن مستن بتمساسا لمس إثيوبيا قد داي زلون هاقرات تمرت مفتار كم حد استراتيجي على محيزاتو مهلاو عيز قمقم إزي إثيوبيا بتدقاقا متخصو استراتيجي خببا قبسي أو وش تحيالو عامتات الناتهانس أكمتس كمسان حيزن الكر بزيد مايا إثيوبيا تاريخاو تسألائي تكتبل نقبس توكس ماكل استراتيجي قبسي قداي ودبات كمزخونة أبتحساس كل التشحن إسران حموشتن قبسي استراتيجي وكمامتان أبزلون كل التودبات نمعوالن نمعوين سممعات كمزاءات وتوني فلت إزي ننا إرترا ودب عسب زد كورا وعلات اتحادك خون كلو أبجبو تزركب ودب دورا لهدما اتخالايوم إرتران جيبسن بعصر تشديش تجنبوت أب اسمرا حبراو مسمرات مراخبن معوالن متسار ودبات أب كايح بحرن محيالن وقعو سمم متحوار مقعزيا بحر كمز فرما أير السعن بزي كازي جيبسي نتي أمريكا مس إرتراو تيناتو زنحت من محياش زمدنا أب تنكسق سلوز اللقوان وساني نايمون قوني النتر حيزات واسع كمزلا زفلتيو بسنك كوينات إيران أب وشمت فارس تفتر خونتات أب كواب وشمت عدن كح بحري مساوو باب إلمن دب كايد جمسجت أمريكا نتي أب لعل إرترا تسعين وزنبرة إقادان ملعلن ديبلوماسيا وزمدنا نبور المقبارن كمزو السنت كقلت سنحلو زين عمو قزمت زلو زمدنا إرتران جبس انجن بوغن إثيوبيا بسبوق أي توسدن روحتاتان مخلاف بجبس استهندس استراتيجي كبابا مخانو تقلت
0: زي خبركم سمعتنا حجد ما حد صرت زيناتات كنقركم اب كينيا انصار موشب ماكل ايبولا ابستخايده تقاوموتات حادثه كم استقتل مسخخر عين حبيروم تي اب كتمانا نيوكي استخايده سلامه وسلفي نتا اب تهاجر زهن زلو موشب ماكل امريكا نمقوام استودبيو بوليس جن بزعبات قتلت زهابو زاغيت مغلص يلن حنت وتهدراوي تو هليكوبتر سراويت امريكا اب كبابي مصابو بهور مستحمشيشا اتا اباتشي اي اتش 64 تبهلات تصوا هليكوبتر اب غماغم اومان نحلوا زباوي ما توافيرا اب زنبرت لوانيات حمشيشا كلتا ابالاتا بدقف سب البو نفاريت بهوت كم زدحانو سب مزي امريكا زين زينا ماكن زينا سي بي اس حبيرو ملو تنقم وداقا غن زاغيت اي تغلصن دكانستيو افغانستان اب زكايدو تقاوموتات بوحدو كلتا سبات كم استقتلوا سمويات عنان بي بي سي حبيروم تي اب كتما هيراس تخايده زيلو مرتقاومو سمزتا معراباويت كتما نغلب بغبو اي تخدان زبل ون دكانستيو ناب قيد بمئتاون زتبغسي دك تبعتيون اب تتقاومو تساتيفو ميروم ناب بريطانيا كاتوس تبغسو اما ايت سدتنياتا تشويان سقيان كم زغات امم بي بي سي زوصو حبر يتحبيرو اتم لعل 300 من اسيات كاب عراق او زوبا كردستان تبغسو كوينم ناب لبيا مساتوم بغل ميليشا كم ستحزون 500 دولار كفيلوم كلققو كم زحاتتون يملكت منگست سومالیا سومالیاوی عالم لخوی دنیا کعسو اگری عمر آرتان ابزمت وانچ عالم دک تبعتی و کت سوت بزیم خالو عزیو کم زحزنو گلیسو عوانچ عالم سوت از مرحله فلامای سومالیاوی دنیا خون تسبیت تغییر لوز نبره عمر آرتان تمالسونیو به سبسلطان امیگریشن